0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو

0: يا وقت فيهم بيت نار وفي مورا شرط ناشي بشتكور كدي داسي تو وزلكي مو يا واب خلم بلا وقاسم عام
1: واه واه واه
0: وزلكي مو يا واب خلم بلا وقاسم عام وزلكي مو يا واب خلم بلا

كل خامو ششي طوفان رازي طوفان رازي وريازي غوري غوري كيجي جوڑ باران رازي باران رازي هاس بيزايا انتظار دے کورتزا تسکینا